0: داود سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: سجادا
1: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا

0: الرحمن لا يملكون منه خطابا
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صوابا

0: الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: خلق الإنسان من علق.
1: خلق الإنسان من علق.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: اقرأ وربك الأكرم.
0: الذي علم بالقلم.
1: الذي

0: ناصية.
1: كلا لم ينتهي نفعا بالناصية.
0: ناصية كاذبة خاطئة.
1: ناصية كاذبة خاطئة.
0: فليدع نادية.
1: فليدع نادية.
0: سندع الزبانية.
1: سندع الزبانية.
0: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والشمس وضحاها.
1: والشمس وضحاها.
0: والقمر إذا تلاها.
1: والقمر إذا تلاها.
0: والنهار إذا جلاها.
1: والنهار إذا جلاها.

0: والأرض وما طحاها
1: والأرض وما طحاها
0: ونفس وما سواها
1: ونفس وما سواها
0: فألهمها فجورها وتقواها
1: فألهمها فجورها وتقواها
0: قد أفلح من زكاها
1: قد أفلح من زكاها
0: وقد خاب من دساها
1: وقد خاب من دساها
0: كذبت ثمود بطغواها
1: كذبت ثمود بطغواها
0: إذ انبعث أشقاها
1: إذ انبعث أشقاها
0: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.

0: مما خلق
1: فلينظر الإنسان مما خلق
0: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر
1: يوم تبلى
0: السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في يوم عظيم يوم يقوم الناس

0: الدين
1: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
0: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
1: إذا تلا عليه آياتنا قال أساطير الأولين
0: إذا تلا عليه آياتنا قال أساطير الأولين.

0: يكسبون.
1: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
0: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.

0: لضالون
1: وما أرسل عليهم حافظين
0: وما أرسل عليهم حافظين
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
0: بسم الله الرحمن

0: الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
0: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
0: فيها كتب قيمة.
1: فيها كتب قيمة.
0: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: في خسر
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

0: داود سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحان الله وبحمده عدل ورغز وزينة عرشه ومداد أصبحنا وأصبح المولى الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد وهو على كل شيء ينسأك خيرا في هذا اليوم خيرا بعد ونودك من شر ما في هذه الأمة وفيها بعد ربي أعوذ بك من الكسر وسوء ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله العالمين اللهم إنا نسألك خير اليوم فتح وانصر ونوره وبركته هدى وأعوذ بك من شمسه وجناده أصبحنا على طريق الله وكن في الخلص وعلى ذي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان من المسلمين اللهم بك صح وبك نسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أن أصبر ونشهد حتى عشر وملائكتك ومع خلقك نعم الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك وأن محمد نبوك ورسولك اللهم ما أصبح فينا من نعمة أو بعد من خلقك فمنك حتى لا شريك لك فلك الحمد والشكر اللهم إنا نعوذ بكلمتك التامات من شر الخلق بسم الله ما فيه شيء فاضي وسبع وهو تنزيل رضي بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم حسب لا إله إلا هو عليه الكلمة وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا طال مستعراتنا آمن روعتنا اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا ونعبد بعظمتك أن نغتال تحته اللهم اعفنا الأبدان اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وبيع نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر شريك وأن نتفعل أنفسنا سوءا